بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام سو جن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقل لاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو